0: جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

0: ايام الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول انجاز ايام الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول

0: Ça se tend, ça pue le tête.
1: Ça se tend, ça pue le tête.
0: Quand la lune se lève. Quand la lune se lève.
2: Coulouche, raho fizzelif. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. في حومه كارتي دالجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كانو غاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لا باج وهي فين افونجيت قعدو كلكو نفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد لكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالوا

انا منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يامات الناس تعصر والموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانقير حشوها له ماشي بان بيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحن الشعر.

Si on n'oublie pas ses racines, كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف, tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف.